0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: يقوم البابا لاون الرابع عشر هذا السبت بزيارة إلى جمهورية سان مارينو ومدينة ريمني الإيطالية. وقد وصل الحبر الأعظم صباح اليوم إلى جمهورية سان مارينو، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي بحضور حاكمي هذه الجمهورية اللذين عقد معهما البابا لقاء خاصا، ثم انتقل بعدها إلى قاعة المجلس الكبير والعام حيث كان له لقاء مع السلطات المدنية المحلية. ألقى الحبر الأعظم خطابا لهذه المناسبة أكد فيه أن العلاقات بين هذه الجمهورية والكرسي الرسولي تستند إلى تاريخ طويل من الروابط والتعاون، مشيرا إلى أن زيارته تأتي في سياق هذا الإرث الهام، وتأتي بعد زيارتين سابقتين للبابا يوحنا بولس الثاني عام 82 والبابا بنديكتوس السادس عشر عام 2011. وذكر بأن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين سان مارينو والكرسي الرسولي أقيمت في أبريل نيسان من العام 1926، أي قبل نحو قرن من الزمن. بعدها أشاد الحبر الأعظم بجمهورية سان مارينو باعتبارها أقدم جمهورية في العالم، ولفت إلى التقاليد التي حافظت عليها عبر قرون، متوقفا بشكل خاص عند شعار الجمهورية ألا وهو الحرية. وقال إن هذا الشعار لا يعبر فقط عن استقلال الدولة وعدم خضوعها لسلطة سياسية خارجية، وإنما يحمل معنى أعمق يرتبط بكرامة الإنسان وحريته الشخصية. هذا ثم شدد البابا على أن الحرية المدنية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حرية الإنسان وكرامته، مؤكدا أن حماية الحرية تعني أيضا الدفاع عن مساحة الضمير. وأشار إلى أن التاريخ شهد ولا يزال يشهد أشخاصا يواجهون ظروفا قاسية ويتمسكون بضمائرهم ومعتقداتهم، معتبرا هؤلاء من شهداء الحرية. واستشهد بالقديس توماس مور الذي وصفه بأنه نموذج في الوفاء للضمير، معبرا عن تضامنه مع كل من يدفع ثمنا شخصيا بسبب تمسكه بقناعاته ورفضه التخلي عن ضميره. في معرض حديثه عن مفهوم الحرية، أكد البابا لاون الرابع عشر أن الحرية لا تعني الانغلاق على الذات أو السعي إلى المصلحة الفردية، بل تتحقق من خلال العطاء والتضامن واللقاء والحوار. وشبه الحرية بشجرة تنمو فروعها وأوراقها لتمنح الآخرين الظل والثمر، مشددا على أن المجتمعات الحرة تحتاج إلى روابط قوية بين أفرادها وإلى مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية. وحذر البابا في هذا السياق من بعض المشاريع السياسية الاقتصادية التي ترفع شعار الحرية لكنها تتحول عمليا إلى أدوات تخدم السلطة والمصالح والأفكار التي تقيد الإنسان. وأكد أن الحرية والتضامن المجتمعي لا ينفصلان، وأن بناء مجتمع حر وسلمي يتطلب مشاركة جميع أفراده وليس فرض نمط واحد من التفكير أو السلوك. هذا ثم استحضر البابا تاريخ تأسيس جمهورية سان مارينو، مشيرا إلى القديسين مارينو وليو اللذين يعتبران من بناة المدن الحرة والسلمية. وأشار إلى أن تجربتهما تقدم نموذجا لبناء المجتمعات من خلال التعاون وإقامة الروابط بين الناس قبل التركيز على بناء المؤسسات والهياكل، وأشاد بما وصفه بروح العمل والقدرة والإبداع التي يتميز بها شعب سان مارينو. على الصعيد الدولي، أشاد البابا بالتزام هذه الجمهورية الصغيرة بالمساهمة في بناء السلام، مؤكدا وجود توافق مع موقف الكرسي الرسولي بشأن أهمية الدبلوماسية والتعددية في معالجة الأزمات الدولية، ودعا إلى اعتماد الحوار مع جميع الأطراف بما في ذلك الجهات التي توصف بأنها صعبة أو غير مؤهلة للتفاوض، معتبرا أن الصبر والتواضع يمكن أن يساعدا في إعادة بناء الثقة وفتح الطريق أمام تسويات سلمية للنزاعات الدائرة. كما اعتبر البابا أن صغر حجم سان مارينو يمثل فرصة لتكون نموذجا لما وصفه بمختبر للسياسة الجيدة، حيث تستطيع المؤسسات أن تكون أكثر قربا من المواطنين واحتياجاتهم. وقال البابا إن هذه الجمهورية قادرة مع الحفاظ على علمانية الدولة على الإفادة من مبادئ تقوم على المصلحة العامة والتضامن والعدالة الاجتماعية، خصوصا مع استعدادها للدخول في مرحلة جديدة من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الارتباط. هذا ثم أكد البابا لون 14 في هذا السياق أن التحدي الأساسي أمام هذا النموذج السياسي والاجتماعي يتمثل في رعاية الإنسان، داعيا إلى حماية كرامة كل شخص بشري والحفاظ على قيمة الحياة في مختلف مراحلها. كما شدد البابا على ضرورة التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها أداة لخدمة الإنسان لا بديلا عن حريته أو حكمه الأخلاقي ومسؤوليته في اتخاذ القرارات. في الختام، أشاد البابا بتقاليد سان مارينو في استقبال المحتاجين ومساندة الشعوب التي تمر بالأزمات، مشيرا بشكل خاص إلى الدعم الذي قدمته الجمهورية للشعب الأوكراني منذ بداية الحرب وإلى جهودها في الدفاع عن القانون الدولي الإنساني، ودعا السلطات والمواطنين والمؤسسات الدينية إلى مواصلة العمل المشترك من أجل كرامة الإنسان والمصلحة العامة والسلام. وأكد في الوقت نفسه أن تجربة جمهورية سان مارينو يمكن أن تشكل نموذجا إيجابيا في الجمع بين الحرية والمسؤولية والتضامن والحوار.
2: في إطار زيارته الرعوية إلى جمهورية سان مارينو، التقى قداسة البابا لون 14 اليوم السبت 22 من آب أغسطس في بازيليك القديس مارينوس الجماعة الكنسية. وفي بداية كلمته أعرب الأب الأقدس عن سعادته لهذا اللقاء في بازيليك شفيع سان مارينو، ووجه التحية إلى الأسقف والكهنة والمكرسين والمكرسات وممثلي الحياة الكنسية في الأبرشية والحضور جميعاً. وتبع أن أبرشية سان مارينو مونتيفيلترو لها تاريخ غني بالإيمان والشجاعة، وذكر بأن القديسين مارينوس ولاون من خلال الإعلان المسيحي قد حمل قبل حوالي 18 قرناً إلى هذا المكان أفاقاً وقيماً جديدة، ما أسفر عن نشأة ثقافة وحضارة تتمحور حول الشخص البشري صورة الله. ووصل قداسة البابا أن القديسين قد ترجما رسالة الإنجيل إلى نموذج جماعي وسياسي جديد تطبعه بقوة المبادئ المسيحية، الحرية والاحترام المتبادل والشركة، نموذج هو حي حتى اليوم. وقال الأب الأقدس للحضور إنه من الجميل ملاحظة سعي جماعة الأبرشية والجماعة المدنية إلى السير قدما بعمل المؤسسين بالحماسة ذاتها والأمانة نفسها، ولهذا فإنه يريد التأمل معهم حول بعض الجوانب التي يعتبرها هامة في مسيرتهم ككنيسة. وبدأ البابا لون 14 أنه يتوجه أولا إلى الشباب ليستعيد معهم ما قال لهم البابا بنيديكتوس 16 خلال زيارته 15 عاما مضت، حين دعاهم إلى عدم التوقف عند الإجابات الجزئية والفورية الأكثر سهولة والأكثر راحة والتي يمكنها أن تمنح بعض لحظات من السعادة، لكنها لا تحملهم إلى فرح عيش الحياة الحقيقية. وقد قال البابا بنيديكتوس 16 حينها للشباب إن قلوبهم هي نوافذ مفتوحة على اللانهائي. ودعا البابا لون 14 بالتالي الشباب إلى إبقاء هذه النوافذ مفتوحة، وإلى أن يتابعوا بنظرة النفس المسارات التي تنشأ لديهم من الطوق الكبير إلى الجمال والصلاح والحياة الذي يحملونه في قلوبهم. فإن تابعوا بانتباه هذه المسارات وأصغوا إلى صوتها فستحملهم إلى الأعلى نحو لقاء الله، حيث يبحث عنهم وينتظرهم، وبمعونته ستكون لأحلامكم القوة للتأثير على التاريخ وتحسينه، قال البابا. ثم أراد الأب الأقدس توجيه دعوة أخرى، وهي الدعوة إلى أن يعانقوا بحماس رسالتهم في العالم، ووصل داعيا إلى أن يفعلوا هذا بمحاولة معرفة ما هي دعوتهم وأن يثمنوا عظمتها. تحدث البابا أيضا عن ضرورة التفاني في هذه الدعوة، مستخدمين بدون ادخار ثراء ما وهبهم الله من مواهب، كما ودعا إلى عدم التخوف من اختيارات متطلبة مثل الزواج، التكرس، الخدمة الكنسية، الحياة المهنية، النشاط الاجتماعي والسياسي. وشدد البابا على ضرورة الاستعداد بأفضل الطرق للمسؤوليات التي تنتظرهم، وأيضا على أهمية المشاركة في مبادرات ومشاريع محبة وعدالة، ليساهموا هكذا في تقديم شهادة سلام تتكلم إلى العالم. أراد البابا لون 14 بعد ذلك توجيه الشكر إلى الكهنة ومعلمي التعليم المسيحي وجميع المربين الذين يعملون من أجل نمو إنساني ومسيحي للفتية، وقال لهم إن عملهم له أهمية كبيرة رغم كونه غير ظاهر، ووصفه بخدمة متواضعة وثمينة لأنها تساعد الوالدين المسؤولين الأوائل عن تربية الأبناء على الإيمان. وأضاف الأب الأقدس هنا أن العائلة هي المكان الأول للتكوين على الإيمان، والحضن الطبيعي الذي يتم فيه منذ الطفولة تعلم الإنجيل وتنفسه بشكل يومي. وشدد قدسته على أهمية أن يهتم العمل الرعوي بتغذية التعاون التربوي قوي بين العائلات والجماعات الكنسية، بتأسيس ميثاق تربوي، فيشعر الوالدون بمشاركتهم ويعيدونهم أنفسهم اكتشاف الإيمان بشكل جديد، ويكون لديهم فرح أن ينقلوا إلى أبنائهم ما يحملون من قيم مسيحية. وتابع البابا أن مسارات النمو وخاصة الابتداء المسيحي تنقل في المقام الأول جمال ومذاق حياة المعمودية والأسرار، وذلك كي تنشأ وتكبر في الجماعة مسيرات قداسة، وينضج لدى الجميع الوعي بهويتهم النبوية والكهنوتية والملوكية. ودعا قداسة البابا هنا إلى الاهتمام بعناية بالليتورجيا في نور المجمع الفاتيكاني الثاني، وتكوين المؤمنين على عيشها بشكل جماعي كفعل مشترك لجسد حي واحد يستلهم فيه كل عضو القوة من مائدة الرب كي يحمل نوره إلى طرقات العالم. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن إيماننا بأن الإنجيل هو طريق الحرية لرجال ونساء كل زمن، وأن في يسوع المسيح وفي كلمته تجد الأفراح والجراح وأكثر أسئلة البشرية عمقاً المعنى والإجابة النهائية. ولهذا وصل البابا لون 14، فإننا على قناعة بأن الهبة الأكبر التي يمكننا منحها للأخوة والأخوات الذين يضعهم الرب على دربنا هي مساعدتهم كي يلتقوا الله الذي صار بشراً، الذي مات وقام من أجلنا، وأن يجدوا فيه الخلاص. وأضاف الحبر الأعظم أن علينا من هذا المنطلق ممارسة المحبة بكل أشكالها بدون كلل، مع التنبه دائماً إلى الخير النهائي والمتكامل للأشخاص الذين نقدم لهم المساعدة. توقف البابا لون 14 في كلمته بعد ذلك عند عيشنا في عالم تجرحه نزاعات كثيرة تشهد نمو العنف والانغلاق والخوف من الآخر، وأمام هذه الانحرافات المقلقة لا يمكن لإجابتنا إلا أن تكون السير بقناعة أكبر على درب الإنجيل، فإلهامه هو أساس مجتمع يقوم على احترام حريتنا وحرية الآخرين، وفي المقام الأول احترام المشيئة المقدسة لله الذي يعلمنا ويوصينا بالاهتمام بمن هم أكثر ضعفاً، المغفرة، الشركة، والتضامن. تحدث البابا بعد ذلك عن أمر هام بالنسبة له حسب ما ذكر، وهو الشركة، ودعا إلى أن نقدم في جماعاتنا شهادة وحدة بين الرعاية وداخلها، بين الرعاة والمؤمنين، بين المواهب والخدمات المختلفة، وأضاف قداسته أن هذا أيضا هو جزء من إرث الإنجيل المعاش الذي تركه لنا القديسان مارينوس ولاون، وجزء من رسالتنا في أن نواصل بمثابرة وتفان إن ما ما بدأه. وفي ختام كلمته شكر البابا لاون 14 الجميع على استقبالهم، مؤكدا أنه يحملهم في قلبه، معربا عن ثقته في أنهم هم أيضا سيواصلون الصلاة من أجل البابا.
3: في إطار زيارته الرعوية إلى ريميني، شارك قداسة البابا لاون 14 عصر اليوم السبت في ملتقى الصداقة بين الشعوب. وهو مهرجان ثقافي سنوي يقام في الأسبوع الأخير من شهر آب أغسطس في مدينة ريميني، وقد ولد بهدف تعزيز السلام والحوار والتعايش بين الثقافات والأديان المختلفة بمبادرة من الأب لويجي جيوساني مؤسس الحركة الكاثوليكية شركة وتحرير. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة إلى المشاركين قال فيها: في هذه اللحظة التاريخية ندرك بشكل أعمق النبوءة التي نقشت قبل زهاء نصف قرن في الاسم الذي أطلق على هذه الأيام، ملتقى الصداقة بين الشعوب. وكما قال لكم القديس يوحنا بولس الثاني: إن مجرد نطق هذه الكلمات يبهج القلب. ملتقى، ملتقى صداقة، صداقة بين الشعوب، إنها كلمات تكتسب معنى خاصا في هذه الساعات التي غالبا ما تكون مأساوية من تاريخ العالم. أضاف الحبر الأعظم يقول: نشكر الرب على هذا الأرث الحي الذي يلقي على عاتقكم مسؤولية تاريخية كبيرة في شركة الكنيسة الأوسع في خدمة إنسانية تجوع وتعطش إلى العدالة. وكما علمنا المجمع الفاتيكاني الثاني في الواقع، فإن أفراح وأمال وأحزان ومخاوف أناس عصرنا، ولا سيما الفقراء وجميع الذين يتألمون، هي أيضا أفراح وأمال وأحزان ومخاوف تلاميذ المسيح. ليس من شيء إنساني أصيل إلا وله صدى في قلوبهم. نعم أيها الأصدقاء الأعزاء، إنها ساعة المسؤولية، وخاصة لمن حصل على الكثير من التقليد إيمان يمتد لألف عام ويتحول إلى ثقافة. وفي الواقع استطاعت الدورات المختلفة للملتقى أن تستقي من التراث الكبير للماضي، الأسباب التي تلزمكم اليوم بالحوار مع الفن والموسيقى والأدب والعلوم والاقتصاد ومع كل تعبير عن الروح الإنسانية. حتى العنوان الذي اخترتموه لهذه الدورة والمستوحى من البيت الأخير في الكوميديا الإلهية يدفعنا نحو التاريخ الذي الرب هو سيده. إن الحب الذي يحرك الشمس وبقية النجوم لم يختفي، لم يفقد قوته ولا شدته، رغم أنه حب يفضل أن يبقى صامتا على عكس القوى الصاخبة التي تزعزع الأرض والسماء وكل الخلائق. تابع الأب الأقدس يقول: نعم الحب يحرك، هو يطلع شمسه على الأشرار والأخيار وينزل المطر على الأبرار والفجار. وهكذا يصف يسوع كمال الله، مبينا الفارق بين سخاء عمله وضيق الأفكار البشرية. إن الواقع يختنق في حساباتنا ويتنفس في مجانية الله. ليس من قبيل الصدفة أن أسلافي القديس يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر وفرانسيس قد أشاروا جميعا إلى الرحمة الإلهية كنقطة تأثير بين الإنجيل والأمور الجديدة. وفي هذا العصر المأساوي الرائع، إن اتباع يسوع المسيح بعد مآسي القرن العشرين وانطلاقاته الجديدة يتطلب في الواقع وعيا جليا. فالشر لا يحارب بالشر، وكما في السماء كذلك على الأرض، الحب هو قانون الحياة ومنهج الفداء للمسيح المصلوب. وأمام الواقعية الزائفة التي تعيد تسليح العقول والكلمات والأمم، يجب على الثقافة الكاثوليكية اليوم أن تعارض بواقعية الرحمة التي لا يمكن بموجبها أن يوجد أعداء، بل أن الجميع حتى الخصوم هم إخوة وأخوات يجب النظر في أعينهم ولقائهم في الحق. إن الخطيئة موجودة بلا شك، لكن الحب المسيح الذي يفدي هو الأقوى، ويلزمنا بتطهير الأفكار والمصالح والعادات والعلاقات والمشاريع والاستثمارات وكل جانب من جوانب الحياة من كل ما لوثته ثقافة القوة. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن بينكم من الكفاءات والمسؤوليات والموارد ما يمكن وضعه في خدمة ارتداد حقيقي للشعب. إن الهوس بالحفاظ على المجد الشخصي والكرامة الذاتية والنفوذ الخاص لا ينبغي أن يكون جزءا من مشاعرنا. يجب علينا أن نسعى وراء مجد الله، هذا المجد لا يتطابق مع مجدنا. إن مجد الله الذي يتألق في تواضع مغارة بيت لحم أو في خزي صليب المسيح يفاجئنا دائما. فلنحرر إذن العيش المشترك من الشك والثقافة من الاستعلاء والتربية من الأيديولوجية والعمل من عبادة الربح والتكنولوجيا والمالية من تجارة الموت، انطلاقا من المؤسسات التي أنشأناها ونعمل فيها، لنكتشف عن العلاقات القائمة على القوة غير العادلة، لنكشف عن العلاقات القائمة على القوة الغير العادلة التي هي أصل الفقر واللامساواة والحرب والكوارث البيئية، ولنزع سلاح التطور التكنولوجي عندما يصبح جارفا ومدمرا. نحن بحاجة لرواد شجعان يبدأون من تغيير مسارهم الخاص لجعل الارتداد المطلوب من الجميع مقنعا وذي مصداقية. طابع أبو الأقدس يقول: أيها الشباب الأعزاء، إنكم لكثيرون هنا، كثيرون منكم كمتطوعين، إنكم علامة على أن المستقبل هو وعد وليس تهديد، والكثيرون لم يعودوا يصدقون ذلك سواء بين البالغين أو بين الشباب، ولكن بصمت لا يزال الحب الذي يحرك الشمس وبقية النجوم يدفع نحو الرجاء. لقد شعرت بذلك بشدة بين أقرانكم في لبنان وفي إفريقيا وفي إسبانيا. الحب يحرك ويحث ويوقظ من السبات ويثير دعوات جديدة ويدعو إلى المخاطرة. خوضوا التجربة، انفتحوا على كاثوليكية حقيقية ووسعوا روابطكم لتذهب أبعد من أي انتماء ضيق، لتكن الحركة والمجموعات والجماعات منصة تقفزون منها إلى الواقع بأكمله. قاوموا كل من شأنه أن يبعدكم عن إخوتكم وأخواتكم من ثقافات وحساسيات وأصول مختلفة، ولا سيما من الأشد فقرا، بل اخرجوا بدلا من ذلك للقاء الجميع وفي كل بقعة من الأرض، لا سيما في الأطراف وبين الذين يتألمون. ستجدون من هو مستعد لبناء حضارة الحب. لا تسمحوا لأحد بأن يقلل من شأن هذه الكلمة التي هي اسم الله نفسه. الله محبة، وفي الحب لا يجد أبدا إكراه ولا غسيل أدمغة ولا إغراء ولا خداع ولا تجنيد. الحب لا يوجد إلا في الحرية وفي الحوار الحي وفي بذل الذات السخي. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الشباب الأعزاء، يبدو أن العالم اليوم يتعجب من اتباعكم للمسيح ومن الانجذاب الذي تشعرون به نحوه ونحو كلمته ومن انتمائكم إلى الكنيسة. إن كونكم مسيحيين اليوم هو مفاجأة لكثيرين، ومع ذلك وبدون ضجيج من عندكم انطلقت كلمة الرب. هذا ما كتبه القديس بولس إلى جماعة سالونيكي الفتية، وتابع قائلا: بل انتشر خبر إيمانكم بالله في جميع الأماكن حتى إننا لا نحتاج إلى التحدث به. إنها ليست مسألة أرقام، رغم أن الآلاف من أقرانكم الذين يطلبون المعمودية في مجتمعات تعتبر من بين الأكثر علمانية في العالم هو أمر مثير للمشاعر. إنها مسألة حرية، فالحقيقة لا يتم لقاؤها إلا في الحرية، ونحن نفهم هذا بشكل أفضل وسط ظروف تاريخية تعيد تنشيط الأسئلة الأكثر إنسانية والرغبة اللامحدودة في المعنى والعدالة والسلام. وهكذا، فإن خسرانا معينا للنفوذ وما ربما خشيناه ونشطنا كبالغين لمكافحته، كان ينبغي أن يكشف لنا أنه يمكننا أن نثمن بشكل أكبر قوة الإنجيل والروابط التي يولدها والمنطق الذي يشعله والحياة التي يبعثها. وكما كرر أسلافي عدة مرات، إن الكنيسة لا تمارس الاقتناص، بل هي تنمو وتتطور عن طريق الجذب. إن الجذب لأسلوب العيش في العالم، وما تساءل عنه الأب جيوساني بشكل استفزازي: هل يمكن العيش هكذا؟ طبعا أبو الأقدس يقول: ومن ناحية أخرى، في القرن الثاني اعترف الكاتب المجهول لرسالة إلى ديوجنس بأن المسيحيين يقدمون نموذج حياة رائعة وبلا شك متناقضا ظاهريا. علينا بالطبع أن نعترف بأن نحمل هذا الكنز آنية من خزف. إن مصداقية شهادتنا الشخصية والجماعية غالبا ما تكون مطبوعة بالضعف والخطيئة، ولكن الرب هو الذي ينهضنا دائما كأفراد وكجماعة. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، حب الكنيسة دائما حب وحافظ على وحدة الرفقة التي من خلالها وصل المسيح إليكم وجذبكم إليه. وكما قال لكم البابا فرانسيس بمناسبة الذكرى المئوية لولادة مؤسسكم: حتى اللحظات الصعبة يمكنها أن تكون لحظات نعمة ولحظات ولادة جديدة. لقد نشأت حركة شركة وتحرير في زمن أزمنة كما كان عام 68، وفي وقت لاحق لم يفزع الأب جوزاني من لحظات الانتقال والنمو في الأخوة، بل واجه بشجاعة إنجيلية بالاتكال على المسيح وفي شركة مع الأم الكنيسة. تابع أبو الأقدس يقول: أيها الأعزاء، وفي مخاض تغيير العصر هذا وفي هذا العالم الذي تمزقه أزمات متعددة، يمكننا أن نعيد اكتشاف المذاق الروحي لكوننا شعب الله المجتمع من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، والذي يعيش في سياقات وثقافات مختلفة ولا يزال يحج في الزمن وفي شركة مع كنيسة السماء. وفي هذه السنوات الأخيرة أعدنا اكتشاف البعد السينودسي والإرسالي لكوننا كنيسة وما يدعونا في المقام الأول، لكي نتعلم أن نصغي إلى بعضنا البعض. إن هبة الأصغاء هي شيء أعتقد أننا نعترف به جميعا، ولكنه غالبا ما فقد بعض في بعض قطاعات الكنيسة.
4: علينا أن نواصل اكتشاف كم هو ثمين، بدءا من الإصغاء لكلمة الله والإصغاء المتبادل والإصغاء للحكمة التي نجدها في رجال ونساء، في أعضاء الكنيسة وفي الذين يبحثون عن الحقيقة ولكنهم ليسوا بعد وربما لن يكونوا أبدا أعضاء في الكنيسة. وخلص البابا لاون الرابع عشر إلى القول إنه مسار يتطلب أيضا تجديد كل جمعية وحركة كنسية. أدعوكم سواء داخل حركة شركة وتحرير أو في الكنائس الخاصة التي ينتمي إليها كل واحد منكم إلى خوض هذه الخبرة في السير معا، كل واحد يصغي ويسمح لإيمان الآخرين، ومعا تحت قيادة الرعاة تنتج إدراكات جديدة وخطوات إضافية وأشكال طاعة شجاعة للروح القدس. إن هذا الأسلوب يشكل في هذا العصر المضطرب علامة حقيقية من علامات الأزمنة، فلنشهد أن كل موهبة هي للمنفعة العامة وأن كل ثروة تتضاعف إذ تمت مشاركتها. إن كل خوف يمكن التغلب عليه، علينا أن نجعل هذا الأمر ملموسا وذا مصداقية ومرغوبا، وستعرفون كيف تفعلون ذلك أيها الأصدقاء الأعزاء على خطى مؤسسكم من خلال تنمية الوحدة فيما بينكم ومع الذين قد دعوا لقيادة الحركة ومع الكرسي الرسولي الذي اعترف بكم ومع خليفة بطرس، ليربينا الروح القدس على ممارسة الشركة وليمنحنا طعمها وتقديرها ورجاؤها، وليستمر في قيادتنا أيها الأخوة والأخوات الأعزاء ذلك الحب الذي يحرك الشمس وبقية النجوم. شكرا لكم.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا اللون الرابع عشر ظهر يوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يضعنا إنجيل هذا الأحد أمام سؤال يسائل كل واحد منا في مسيرة إيمانه: من هو يسوع حقا بالنسبة لي؟ طبعا الأب الأقدس يقول: من الرواية الإنجيلية نفهم كم من أن هذا السؤال حاسم لخبرة التتلمذ. ففي الواقع، وعلى الرغم من أن الرسل الاثني عشر كانوا قد شاركوا المعلم الكثير من حياته ورسالته، فإن يسوع لم يشأ أن يفترض بديها أنهم يعرفونه حقا وأنهم فهموا سر ملكوت الله. لذلك وبعد أن سأل عن آراء الناس فيه توجه إليهم مباشرة: ومن أنا في قولكم أنتم؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات، إنها محطة أساسية لتلاميذ كل زمان ولكل واحد منا. فالإيمان في الواقع لا يعطى لنا مرة واحدة وإلى الأبد، بل على العكس، نحن بحاجة دائمة لإعادة اكتشاف وجه المسيح وإنجيله وللتعمق في رسالته وتجديد خيارات حياتنا لتكون متسقة مع ما نعلنه ونعترف به، متغلبين على تجربة الاعتقاد بأن نعرف كل شيء ونجعل من الإيمان مجرد عادة. طبعا الأبو الأقدس يقول: إن السؤال الذي يطرح علينا كل يوم، من هو يسوع بالنسبة لي وما هو معنى حضوره في حياتي، يبرز بشكل خاص في الصلاة وعندما نتأمل في الإنجيل، ولكن أيضا عندما نجد أنفسنا أمام جراح واحتياجات الإخوة أو في العلاقات والحالات التي تسائل ضميرنا أكثر من غيرها. وفي ساحة حياتنا باختصار، يمكننا أن نتحقق مما إذا كان الرب يسوع بالنسبة لنا هو مجرد شخصية عظيمة في التاريخ قالت وفعلت أمورا مهمة، أو ما أنه مسيح الله، ذاك الذي أرسل ليدخلنا في محبة الآب ويحول حياتنا والعالم الذي نعيش فيه. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، لنتعلم ألا ننغلق على أنفسنا وفي قناعاتنا وضماناتنا الدينية، لكي نبقى منفتحين على علاقة أصيلة مع المسيح. في بعض الأحيان نكتفي في الإيمان المسيحي بما يقال، بالأفكار الشائعة وبما نقل إلينا، وربما حتى بنوايا حسنة، لكن يسوع يدعونا إلى إجابة شخصية، ولكي نتعرف عليه عن قرب ونسمح للصداقة معه بأن تسبرنا في أعماقنا. في لقاء متجدد على الدوام قد يطلب منا أيضا أن نسلك طرقا غير مسبوقة وأن نتخذ خيارات مختلفة عما كنا نتصور. هذا الأمر ينطبق على مسيرتنا الشخصية كما يسري على مسيرة الكنيسة والخيارات الرعوية، حيث نعتقد أحيانا أنه يكفي الاستمرار في المضي قدما كما فعلنا دائما، ولكن من المهم بدلا من ذلك أن نسأل أنفسنا غالبا: من هو الرب بالنسبة لي؟ هل أعرفه حقا؟ ماذا يطلب مني إنجيله اليوم؟ ما هي الخطوات والخيارات التي ينبغي علي اتخاذها؟ وخلص البابا لون الرابع عشر إلى القول: لنطلب من العذراء مريم التي كانت تبحث في قلبها عن إرادة الله من خلال ابنها أن ترشدنا دائما في مسيرة الإيمان. في ختام زيارته الرعوية إلى سان مارينو وريميني، ترأس قداسة البابا لون الرابع عشر القداس الإلهي عند الساعة السادسة والنصف مساء في مرفأ ريميني. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عزة قال فيها: يسعدني جدا أن أترأس هذا الاحتفال الإفخارستي معكم ومن أجلكم يا كنيسة ريميني، وأقوم بذلك في ختام يوم حافل زرت خلاله جمهورية سان مارينو وملتقى الصداقة بين الشعوب. والآن بينما ندخل في يوم الرب، إنها اللحظة لنحتفل بالسر الذي يعطي معنى لكل شيء وهو قمة ونبع كل عمل رعوي لنا. تابع الأبو الأقدس يقول: في الإنجيل الذي سمعناه يسأل يسوع تلاميذه: من أنا في قولكم أنتم؟ فيجيب بطرس: باسم الجميع أنت المسيح ابن الله الحي. ونحن أيضا بعد 2000 عام مدعوون لتجديد إعلان الإيمان نفسه. نحن هنا لأننا نؤمن بأن يسوع هو المسيح ابن الآب الأزلي المكرس والمرسل إلى العالم ليخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس. نعم أيها الأعزاء، في كلمات بطرس ندرك الحقيقة التي تملأنا فرحا ورجاء، ونجد الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، طريق الله الذي يضع نفسه في خدمة الإنسان، والمعلم الذي ينحني ليغسل أقدام التلاميذ، والراعي الذي يضحي بنفسه من أجل رعيته. وفي هذا الضوء ننظر إلى التصرف يسوع عندما سلم المفاتيح لبطرس، لأن السلطة في الكنيسة وعلى جميع المستويات هي الخدمة. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن البابا والأساقف والكهنة والشمامسة مدعوون قبل غيرهم ليعيشها بهذه الطريقة، وإليهم يجب أن ينضم شعب الله بأكمله، كل واحد بحسب دعوته الخاصة. وقد شهد لذلك بشكل رائع بينكم خادم الله الأب أوريستي بنزي، الذي كان يقول: إن دعوتنا تتلخص في أن نسمح لأنفسنا بأن تتشبه بالمسيح الفقير وبالمسيح الخادم وبالمسيح الذي يكفر عن خطيئة العالم وبالمسيح الإنسان والإله المتجسد الذي يعيش بيننا في شكل من المشاركة المباشرة انطلاقا من الأخيرين. إن رسالة الربط والحل في الكنيسة في الواقع، إذا كانت من جهة تتعلق بدور الذين باسم الرب هم مدعوون لممارسة السلطة، فهي من جهة أخرى تصف أسلوبا ومهمة تشمل كل معمد، وهي معانقة ولم شمل واستقبال وتحرير ومغفرة واعتناق كل من هو أسير للخطيئة وعواقبها، جاعلين من أنفسنا وكلاء صالحين وحكماء على الخيور التي يأتمننا الله عليها لكي يتضافر كل شيء في المحبة من أجل خير الجميع. تابع أبو الأقدس يقول: في القراءة الأولى تحدث إلينا النبي أشعيا عن شبنا، وهو مسؤول ائتمنه الملك حزقيا على مشروع كبير للتجديد الديني والأخلاقي والاجتماعي في أورشليم ومملكة يهوذا، ولكن بسبب الطموح والجشع بدأ هذا الرجل القوي يسيء استخدام السلطة الممنوحة له، فجمع الثروات لنفسه ولمحيطه من الأصدقاء والأقارب وتسلط على الناس. لقد نسي أن الشيء الأكثر أهمية في المغامرة التي أشركه فيها سيده لم يكن الوسائل الاقتصادية والسلطة، بل فرصة النهوض بالخير العام للمجتمع بأكمله من خلالها. ولهذا السبب عزل ووكلت مهمته إلى الياقيم، رجل نزيه وحر من القيود، راسخ في استقامته كوتد مغروس في مكان أمين. بحسب كلمات النبي إن الرسالة واضحة: كل ما نحن عليه وما نملكه هو عطية من الله، وأؤتمن عليها لكي نكون بين يديه بعضنا لبعض أدوات خلاص في الحق والعدل، انطلاقا من الأماكن والأشخاص الذي نعيش ونعمل معهم كل يوم، لنلتفت بقلب كبير ومفتوح إلى العالم أجمع. أضاف الحبر الأعظم يقول: يحدثنا القديس بولس في القراءة الثانية عن مقاصد الله ويقول أنها لا تسبر، ليس لتعقيد أفكاره بل لعظمة محبته التي تفوق كل قدراتنا وتوقعاتنا، إذ يقول الرسول: كل شيء منه وبه وإليه، فالله بسيط لأنه محبة خالصة، يدعونا نحن أيضا لنحب بقلب يشبه قلبه، ونجعل طرقنا تتوافق مع طرقه وأفكارنا مع أفكاره. إن قيم النزاهة والمجانية والعطف هذه هي معروفة بكونها عزيزة على أهل إقليم رومانيا الصريحين وذوي الطباع المرحة والجديين والمتضامنين، وتشهد على ذلك الأمثلة الكثيرة للقديسين والطوباويين الذين ولدوا هنا ومارسوا المحبة وعاشوا الإنجيل حتى الاستشهاد في بعض الأحيان. ويؤكد ذلك أيضا الالتزام الذي لا يزال ينبض في مختلف الهيئات الكنسية، في الرعاية والعائلات، وفي العمل الكاثوليكي، وفي مختلف الحركات والجمعيات، وفي أعمال المساعدة والتنشئة المسيحية. وبالتأكيد بسبب هذه الغنى أيضا، بالإضافة إلى الجمال الطبيعي والفني للساحل الأدرياتيكي والداخل، يأتي الكثير من الأشخاص من أجزاء كثيرة من إيطاليا والعالم إلى هنا كل عام لقضاء عطلاتهم. وفي هذا الصدد أود أن أشجعكم على الاستمرار في الالتزام الذي تسعون من خلاله إلى جعل هذا الإقليم مضيافا، ليس فقط للراحة والترفيه بل للروح أيضا. إن القديس يوحنا بولس الثاني في زيارته إلى هنا منذ سنوات طويلة إذ تحدث عن هذه الدعوة، وأكد أن الاستراحة لا تعني أن ينفصل المرء عن نفسه، بل بالحري كما قال: الاستراحة تعني أن يلتقي المرء بذاته ويتصالح مع أعماقه. تابع أبو الأقدس يقول: إن العالم الذي نعيش فيه يقدم أشكالا عديدة من التسلية، لكن بعضها يؤدي إلى التشتت والخراب بدلا من العودة إلى الذات الحقيقية، ويترك فراغا في القلب هناك من يسميها هروبا، وكأن الحياة العادية هي سجن يجب الفرار منه. لك أن نعلم أن المكان الحقيقي الذي نجد فيه الراحة ونلتقي فيه بالله لنلتقي حقا ببعضنا البعض ليس في الخارج وسط الفوضى، بل داخلنا وفي أعماق الروح. وكجماعة مسيحية نحن مدعوون بطريقة خاصة إلى تنمية هذه الخبرة ونقلها في الانفتاح والضيافة الشخصية وعلى مستوى الهيكليات وفي العناية والخشوع داخل الكنائس وفي الاستعداد للمساعدة والمحبة، هذا سواء تجاه من يبحث عن وقت استراحة مستحق بعد سنة من العمل، أو تجاه من يطلب وهو مجروح في الجسد والروح الملجأ والطعام والمساعدة بعيدا عن أرضه. وختم البابا لاوون الرابع عشر عزته بالقول: لقد كتب أسقفكم في رسالة إلى الأبرشية إن الصلاة والوحدة والإصغاء والشجاعة والبساطة والامتنان والجمال تود أن تشير إلى مواقف حاضرة دائما في كل تفصيل من تفاصيل الحياة. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، بينما أعيد تقديم هذه الدعوة الهامة لكم جميعا لتأملكم والتزامكم، أشكركم مرة أخرى على حسن استقبالكم ومشاركتكم المليئة بالإيمان والفرح، وأوكلكم إلى شفاعة مريم الكلية القداسة والقديس جاودنسيوس وقديسيكم الشفعاء.
2: في إطار زيارته إلى جمهورية سان مارينو ومدينة ريميني، توجه البابا لاوون الرابع عشر بعد ظهر السبت إلى كاتدرائية المدينة الإيطالية، حيث كان له لقاء مع المرضى والفقراء وذوي الإعاقات. ألقى الحبر الأعظم على الحاضرين تحية أعرب في مستهلها عن بالغ الشكر لأسقف ريميني ولهيئة كاريتاس المحلية على تنظيم هذا اللقاء، كما وجه الشكر إلى جميع المشاركين على استجابتهم لهذه الدعوة، وقال إن اللقاء يعقد في كاتدرائية ريميني، مؤكدا أن الحاضرين فيها هم في بيتهم، لأن السيد المسيح عندما كان يلتقي بالمرضى أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الفقراء كان يستقبلهم ويضعهم في مركز الاهتمام ليشفيهم ويعيد إليهم حياة تليق بكرامتهم. وأوضح أن الرب كان يظهر للجميع علامات محبة الله ورحمته اللامتناهية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين كانوا يشفون ويستعيدون قوتهم على يد المسيح كانوا في كثير من الأحيان يتبعونه وينضمون إلى جماعة تلاميذه. وأضاف لاوون الرابع عشر أن المؤمنين مدعوون لأن يسلكوا الطريق نفسه وأن يتركوا المسيح يشفيهم ويغفر لهم ويقودهم إلى التوبة، كما لابد أن يسيروا معا داخل كنيسته وهي الجماعة التي أسسها المسيح من أجل إيصال إنجيل انتصاره على الخطيئة والموت إلى الجميع. في ختام تحيته عبر البابا لاوون الرابع عشر عن امتنانه للمشاركين في هذا اللقاء، مشجعا إياهم على مواصلة اتباع الرب دائما والمشاركة بصورة فاعلة في حياة الكنيسة، سواء في الرعاية أو الجمعيات أو أماكن الاستقبال والخدمة، حيث يتعلم الإنسان ويختبر أن الله الآب عظيم في محبته، وأن البشر جميعا أبناؤه وإخوة فيما بينهم. وشاء البابا لاوون الرابع عشر أن يختم لقاءه هذا بصلاة الأبانة التي علمها الرب لتلاميذه.
3: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان لما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية فيليبوس، سأل تلاميذه: من ابن الإنسان في قول الناس؟ فقالوا: بعضهم يقول هو يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول هو إيليا، وغيرهم يقول هو إرميا أو أحد الأنبياء. فقال لهم: ومن أنا في قولكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فأجابه يسوع: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، فليس اللحم والدم كشفا لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أنت صخر، وعلى الصخر هذا سأبني كنيستي، فلن يقوى عليها سلطان الموت. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطته في الأرض ربط في السماوات، وما حللته في الأرض حل في السماوات. ثم أوصى تلاميذه بألا يخبر أحدا بأنه المسيح. توجه لترجية هذا الأحد إلينا نحن المسيحيين، ولكن في الوقت عينه إلى كل رجل وامرأة، السؤال المزدوج الذي طرحه يسوع يوما على تلاميذه: ففي البدء سأل ماذا يقول الناس عن ابن الإنسان، فأجابوه أنه بالنسبة إلى البعض هو يوحنا المعمدان وقد عاد إلى الحياة، وبالنسبة إلى آخرين إيليا وإرميا أو أحد الأنبياء. وعندما سأل الرب الاثني عشرة مباشرة، وأنتم من تقولون أني أنا هو؟ وعندها باسم الجميع فتح بطرس فاه بزخم وقرار: أنت المسيح ابن الله الحي. إنه اعتراف إيمان رسمي من فكت الكنيسة تكرره منذ ذلك الحين. ونحن اليوم أيضا نريد أن نعلن بقناعة داخلية: نعم يا يسوع، أنت هو المسيح ابن الله الحي. نقوم باعتراف الإيمان هذا واعين أن المسيح هو الكنز الحق الذي يستحق أن نضحي بكل شيء من أجله، والصديق الذي لا يتخلى عنا أبدا لأنه يعرف انتظار قلوبنا الأعمق. يسوع هو ابن الله الحي، المسيح الموعود الذي جاء إلى الأرض لكي يقدم للبشرية الخلاص ولكي يروي العطش إلى الحياة والحب الموجود في كل كائن بشري. كم من المنافع تستطيع البشرية أن تحصدها لو تقبلت هذه البشارة التي تحمل في طياتها الفرح والسلام: أنت المسيح ابن الله الحي. أجاب يسوع على اعتراف إيمان بطرس الملهم بالقول: أنت الصخر، وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. لك أعطي مفاتيح ملكوت السماوات. إنها المرة الأولى التي تحدث فيها يسوع عن الكنيسة التي تتضمن رسالتها تحقيق مشروع الله العظيم الرامي إلى جميع البشرية بأسرها في عائلة واحدة في المسيح. لقد آمن بطرس بحب المسيح له، وآمن بحلمه لأن يكون أفضل من العلماء والفريسيين. تبع بطرس حلمه في أن يكون يسوع هو الملك المنتظر، لذلك سيكون رد يسوع على مستوى هذا الحلم. فقال يسوع له: إنك لست بلحم ودم في حلمك، لأنك لم تستند إلى المحسوس، فالمحسوس لا يدل على أنني المسيح ابن الله الحي، لكنك صدقت قلبك، صدقت ما قد وضعه أبي في السماوات في قلبك. أحب يسوع أن يكرم بطرس ويرد له الأجر. أحب يسوع أن يتحقق حلم بطرس أيضا، وقد قال لبطرس: أنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. يبني يسوع حلمه الشخصي على حلم بطرس ويهبه حلما جديدا وأفقا أوسع. سواء كان بطرس أم غيره من الأنبياء فهم يشرعون في مسيرة شخصية مع الله، لأنهم في وقت من الأوقات آمنوا بمن يحبهم وصدقوا نظرته إليهم، لأن من يحب الآخر يستطيع وحده أن يرى صورته الحقيقية. فما الحب إلا الله هو شعاع تخترق به عين المحب قلب المحبوب لتكشف فيه صورة الله التي في داخل كل واحد منا. في هذه المسيرة نحن مدعوون لأن نعي صورة الله فينا، هذه الصورة الرائعة، صورة الكمال والقداسة. وعندما يحب الله كنيسته يقدسها، لأنه يرى في قلبها قداسته. فالكنيسة هي جماعة المؤمنين الذين يؤمنون بأن الله خلقهم على صورته في قلب كل واحد من جماعتها صورة الله الكاملة. لكن للأسف هذه الصورة تغطيها طبقات وطبقات وتكاد أن تغطيها بكليتها. فمنذ صغرنا نخاف هذه الصورة المشوهة عن الله، صورة إله الواجب والفرد: افعل كذا ليحبك الله، ولا تفعل كذا لكي يستمر الله في حبه لك. ويتقمص أهلنا هذا الدور: اسمع الكلام لكي نحبك، لا تفعل هذا الأمر فنغضب منك ولن نحبك. وبذلك تزرع فينا حقيقة زائفة مفادها أن صورتنا سيئة للغاية، وعلينا بالتالي أن نقوم دوما بمجهود جبار كي نكون مقبولين. لذلك نغرق في مستنقع التمثيل والرياء، ونحاول ونجهد أن نخبئ ما نعتقد أنه صورتنا الحقيقية وهي بشعة لكي نكون محبوبين ومقبولين، ونفقد الإيمان بأن الله يحب فينا صورتنا الحقيقية. وسيبقى هذا الإيمان مفقودا ما لم يأتي هذا الحب الله مجددا ويخترق هذه الطبقات العفنة ليكشف لنا عن هذه الصورة المنسية، هذه الصورة الكاملة.

يبدأ أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر يبدأ يوم غد الاثنين زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، تستمر حتى 28 من الشهر الجاري في مهمة تجمع بين البعد الدبلوماسي والبعد الكنسي في ظل مرحلة بالغة الصعوبة تشهدها العلاقات الدولية. يتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات التي سيعقدها جالاجر مع مسؤولين في السلطات الروسية، إلى جانب لقاءات مع ممثلي بطريركية موسكو وكذلك مع أساقفة وأعضاء الجالية الكاثوليكية في روسيا. وتؤكد

0: على المستوى الكنسي، سيلتقي رئيس الأساقفة جالاجر خلال الزيارة أساقفة وممثلين عن الجماعة الكاثوليكية المحلية، كما سيترأس القداس الإلهي، وسيعقد لقاءات مع الكهنة والرهبان والراهبات. تشكل الكنيسة الكاثوليكية في روسيا أقلية دينية موزعة جغرافيا على مساحة شاسعة، وتضم 4 أبرشيات رئيسية هي أبرشية أم الله في موسكو وأبرشيات ساراتوف، نوفوسيبريك وإيركوتسك.
1: في حديث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية، توقف الأب إبراهيم فلتس من حراسة الأرض المقدسة عند الأوضاع في الضفة الغربية وما يتعرض إليه سكانها وخاصة من قبل المستوطنين، وبدأ مذكرا بتجديد البابا لون 14 بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد المنصرم 16 من آب أغسطس، نداءه من أجل إيقاف العنف ضد السكان المدنيين في الضفة الغربية. وتحدث الأب فلتس عن قيام المستوطنين بالاعتداء على الأشخاص بل وحتى قتلهم وحرق الأراضي وخاصة كروم الزيتون، كما ويقومون بقتل المواشي أو سرقتها. وأضاف أنه قد تلقى اتصالات من أشخاص اضطروا إلى ترك أراضيهم، وتابع أنه كان يسمع صوت بكاء الأطفال وتألم المسنين، وأمام هذا كله لم تسمح إسرائيل لسيارات الإسعاف الفلسطينية بحمل المرضى ممن هم في حالات خطيرة إلى المستشفيات، كما وأشار إلى ما يفرض على حركة الأشخاص من تقييد، وتوقف في هذا السياق عند نشاط المدارس الكاثوليكية، فأشار إلى أن هذه المدارس لن تتمكن من بدء العام الدراسي في الأول من أيلول سبتمبر إن لم يتم الحصول على تصريح من إسرائيل. وتحدث الأب الفرنسيسكاني عن وجود 15 مدرسة مسيحية في القدس الشرقية يدرس فيها 170 على الأقل من المعلمين الذين يأتون من الضفة الغربية والذين كانوا يحصلون على التصريح بالمجيء من بيت لحم ورام الله والخليل ونابلس، إلا أن إسرائيل قد أوقفت منح التصاريح منذ 20 من تموز يوليو، وبدون هؤلاء المعلمين لن تتمكن المدارس المسيحية من فتح أبوابها في الأول من أيلول سبتمبر. وجهت الكنيسة في المكسيك نداء قويا إلى الحكومة تطالبها فيه بالاعتراف بوضوح بالأزمة الناتجة عن حالات كثيرة من النزوح القسري في البلاد، وأيضا أن توفر إطارا قانونيا للحماية المتكاملة لضحايا هذه الظاهرة. جاء هذا في بيان يحمل توقيع عدد كبير من الأساقفة والمنظمات الكنسية صدر قبل أيام بعنوان بيتنا هو أرضنا وقلبنا، وذلك في ختام لقاء عقد في ولاية تشياباس لمجموعة من القادة الاجتماعيين والدينيين. وذكر الموقعون عليه أن نشاط استخراج المعادن وفقدان الأراضي الجماعية والعنف هي بعض أسباب ظاهرة النزوح القسري في مناطق مختلفة يعيش فيها السكان الأصليون والأفرومكسيكيون. وأمام هذا الواقع يطالب البيان الحكومة بالعمل بحزم لمواجهة ما وصفه بهيمنة إجرامية على أراضينا تواصل إجبار السكان على الفرار، حيث يتعرضون إلى العنف ويتم التحريض على التفرقة والانقسام وإجبار الشباب على توزيع المخدرات وتعاطيها، هذا إلى جانب القيام بأفعال أخرى غير قانونية. وسلط الموقعون على البيان الضوء من جهة أخرى على انتشار التهديد والتخويف واختفاء الأشخاص وأيضا الإتجار بالبشر وعمليات القتل. هناك بالتالي حاجة قصوى إلى وضع أدوات قانونية ومؤسساتية وتأسيس إطار قانوني وسياسي لحماية الجماعات الأصلية والأفرومكسيكية.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا اللون الرابع عشر ظهر يوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يضعنا إنجيل هذا الأحد أمام سؤال يسائل كل واحد منا في مسيرة إيمانه: من هو يسوع حقا بالنسبة لي؟ تابع الأب الأقدس يقول: من الرواية الإنجيلية نفهم كم من أن هذا السؤال حاسم لخبرة التلمذ. ففي الواقع، وعلى الرغم من أن الرسل الاثني عشر كانوا قد شاركوا المعلم الكثير من حياته ورسالته، فإن يسوع لم يشأ أن يفترض بديها أنهم يعرفونه حقا وأنهم فهموا سر ملكوت الله. لذلك وبعد أن سأل عن آراء الناس فيه توجه إليهم مباشرة: ومن أنا في قولكم أنتم؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات، إنها محطة أساسية لتلاميذ كل زمان ولكل واحد منا. فالإيمان في الواقع لا يعطى لنا مرة واحدة وإلى الأبد، بل على العكس، نحن بحاجة دائمة لإعادة اكتشاف وجه المسيح وإنجيله وللتعمق في رسالته وتجديد خيارات حياتنا لتكون متسقة مع ما نعلنه ونعترف به، متغلبين على تجربة الاعتقاد بأن نعرف كل شيء ونجعل من الإيمان مجرد عادة. تابع الأب الأقدس يقول: إن السؤال الذي يطرح علينا كل يوم، من هو يسوع بالنسبة لي وما هو معنى حضوره في حياتي، يبرز بشكل خاص في الصلاة وعندما نتأمل في الإنجيل، ولكن أيضا عندما نجد أنفسنا أمام جراح واحتياجات الإخوة أو في العلاقات والحالات التي تسائل ضميرنا أكثر من غيرها. وفي ساحة حياتنا باختصار، يمكننا أن نتحقق مما إذا كان الرب يسوع بالنسبة لنا هو مجرد شخصية عظيمة في التاريخ قالت وفعلت أمورا مهمة، أو ما أنه مسيح الله، ذاك الذي أرسل ليدخلنا في محبة الآب ويحول حياتنا والعالم الذي نعيش فيه. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، لنتعلم ألا ننغلق على أنفسنا وفي قناعاتنا وضماناتنا الدينية، لكي نبقى منفتحين على علاقة أصيلة مع المسيح. في بعض الأحيان نكتفي في الإيمان المسيحي بما يقال، بالأفكار الشائعة وبما نقل إلينا، وربما حتى بنوايا حسنة، لكن يسوع يدعونا إلى إجابة شخصية، ولكي نتعرف عليه عن قرب ونسمح للصداقة معه بأن تسبرنا في أعماقنا. في لقاء متجدد على الدوام قد يطلب منا أيضا أن نسلك طرقا غير مسبوقة وأن نتخذ خيارات مختلفة عما كنا نتصور. هذا الأمر ينطبق على مسيرتنا الشخصية كما يسري على مسيرة الكنيسة والخيارات الرعوية، حيث نعتقد أحيانا أنه يكفي الاستمرار في المضي قدما كما فعلنا دائما، ولكن من المهم بدلا من ذلك أن نسأل أنفسنا غالبا: من هو الرب بالنسبة لي؟ هل أعرفه حقا؟ ماذا يطلب مني إنجيله اليوم؟ ما هي الخطوات والخيارات التي ينبغي علي اتخاذها؟ وخلص البابا لون الرابع عشر إلى القول: لنطلب من العذراء مريم التي كانت تبحث في قلبها عن إرادة الله من خلال ابنها أن ترشدنا دائما في مسيرة الإيمان. في ختام زيارته الرعوية إلى سان مارينو وريميني، ترأس قداسة البابا لون الرابع عشر القداس الإلهي عند الساعة السادسة والنصف مساء في مرفأ ريميني. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عزة قال فيها: يسعدني جدا أن أترأس هذا الاحتفال الإفخارستي معكم ومن أجلكم يا كنيسة ريميني، وأقوم بذلك في ختام يوم حافل زرت خلاله جمهورية سان مارينو وملتقى الصداقة بين الشعوب. والآن بينما ندخل في يوم الرب، إنها اللحظة لنحتفل بالسر الذي يعطي معنى لكل شيء وهو قمة ونبع كل عمل رعوي لنا. تابع الأب الأقدس يقول: في الإنجيل الذي سمعناه يسأل يسوع تلاميذه: من أنا في قولكم أنتم؟ فيجيب بطرس باسم الجميع: أنت المسيح ابن الله الحي.
2: ونحن أيضا بعد 2000 عام مدعوون لتجديد إعلان الإيمان نفسه. نحن هنا لأننا نؤمن بأن يسوع هو المسيح ابن الآب الأزلي المكرس والمرسل إلى العالم ليخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس. نعم أيها الأعزاء، في كلمات بطرس ندرك الحقيقة التي تملأنا فرحا ورجاء، ونجد الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، طريق الله الذي يضع نفسه في خدمة الإنسان، والمعلم الذي ينحني ليغسل أقدام التلاميذ، والراعي الذي يضحي بنفسه من أجل رعيته. وفي هذا الضوء ننظر إلى التصرف يسوع عندما سلم المفاتيح لبطرس، لأن السلطة في الكنيسة وعلى جميع المستويات هي الخدمة. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن البابا والأساقفة والكهنة والشمامسة مدعوون قبل غيرهم ليعيشها بهذه الطريقة، وإليهم يجب أن ينضم شعب الله بأكمله، كل واحد بحسب دعوته الخاصة. وقد شهد لذلك بشكل رائع بينكم خادم الله الأب أوريستي بنزي، الذي كان يقول: إن دعوتنا تتلخص في أن نسمح لأنفسنا بأن تتشبه بالمسيح الفقير وبالمسيح الخادم وبالمسيح الذي يكفر عن خطيئة العالم وبالمسيح الإنسان والإله المتجسد الذي يعيش بيننا في شكل من المشاركة المباشرة انطلاقا من الأخيرين. إن رسالة الربط والحل في الكنيسة في الواقع، إذا كانت من جهة تتعلق بدور الذين باسم الرب هم مدعوون لممارسة السلطة، فهي من جهة أخرى تصف أسلوبا ومهمة تشمل كل معمد، وهي معانقة ولم شمل واستقبال وتحرير ومغفرة واعتناق كل من هو أسير للخطيئة وعواقبها، جاعلين من أنفسنا وكلاء صالحين وحكماء على الخيور التي يأتمننا الله عليها لكي يتضافر كل شيء في المحبة من أجل خير الجميع. تابع أبو الأقدس يقول: في القراءة الأولى تحدث إلينا النبي أشعيا عن شبنا، وهو مسؤول ائتمنه الملك حزقيا على مشروع كبير للتجديد الديني والأخلاقي والاجتماعي في أورشليم ومملكة يهوذا، ولكن بسبب الطموح والجشع بدأ هذا الرجل القوي يسيء استخدام السلطة الممنوحة له، فجمع الثروات لنفسه ولمحيطه من الأصدقاء والأقارب وتسلط على الناس. لقد نسي أن الشيء الأكثر أهمية في المغامرة التي أشركه فيها سيده لم يكن الوسائل الاقتصادية والسلطة، بل فرصة النهوض بالخير العام للمجتمع بأكمله من خلالها. ولهذا السبب عزل وأوكلت مهمته إلى الياقيم، رجل نزيه وحر من القيود، راسخ في استقامته كوتد مغروس في مكان أمين. بحسب كلمات النبي إن الرسالة واضحة: كل ما نحن عليه وما نملكه هو عطية من الله، وأتمنا عليها لكي نكون بين يديه بعضنا لبعض أدوات خلاص في الحق والعدل، انطلاقا من الأماكن والأشخاص الذي نعيش ونعمل معهم كل يوم، لنلتفت بقلب كبير ومفتوح إلى العالم أجمع. أضاف الحبر الأعظم يقول: يحدثنا القديس بولس في القراءة الثانية عن مقاصد الله ويقول أنها لا تسبر، ليس لتعقيد أفكاره بل لعظمة محبته التي تفوق كل قدراتنا وتوقعاتنا، إذ يقول الرسول: كل شيء منه وبه وإليه، فالله بسيط لأنه محبة خالصة، يدعونا نحن أيضا لنحب بقلب يشبه قلبه، ونجعل طرقنا تتوافق مع طرقه وأفكارنا مع أفكاره. إن قيم النزاهة والمجانية والعطف هذه هي معروفة بكونها عزيزة على أهل إقليم رومانيا الصريحين وذوي الطباع المرحة والجديين والمتضامنين، وتشهد على ذلك الأمثلة الكثيرة للقديسين والطوباويين الذين ولدوا هنا ومارسوا المحبة وعاشوا الإنجيل حتى الاستشهاد في بعض الأحيان. ويؤكد ذلك أيضا الالتزام الذي لا يزال ينبض في مختلف الهيئات الكنسية، في الرعاية والعائلات، وفي العمل الكاثوليكي، وفي مختلف الحركات والجمعيات، وفي أعمال المساعدة والتنشئة المسيحية. وبالتأكيد بسبب هذه الغنى أيضا، بالإضافة إلى الجمال الطبيعي والفني للساحل الأدرياتيكي والداخل، يأتي الكثير من الأشخاص من أجزاء كثيرة من إيطاليا والعالم إلى هنا كل عام لقضاء عطلاتهم. وفي هذا الصدد أود أن أشجعكم على الاستمرار في الالتزام الذي تسعون من خلاله إلى جعل هذا الإقليم مضيافا، ليس فقط للراحة والترفيه بل للروح أيضا. إن القديس يوحنا بولس الثاني في زيارته إلى هنا منذ سنوات طويلة إذ تحدث عن هذه الدعوة، وأكد أن الاستراحة لا تعني أن ينفصل المرء عن نفسه، بل بالحري كما قال: الاستراحة تعني أن يلتقي المرء بذاته ويتصالح مع أعماقه. تابع أبو الأقدس يقول: إن العالم الذي نعيش فيه يقدم أشكالا عديدة من التسلية، لكن بعضها يؤدي إلى التشتت والخراب بدلا من العودة إلى الذات الحقيقية، ويترك فراغا في القلب هناك من يسميها هروبا، وكأن الحياة العادية هي سجن يجب الفرار منه، لكي نعلم أن المكان الحقيقي الذي نجد فيه الراحة ونلتقي فيه بالله لنلتقي حقا ببعضنا البعض ليس في الخارج وسط الفوضى، بل داخلنا وفي أعماق الروح. وكجماعة مسيحية نحن مدعوون بطريقة خاصة إلى تنمية هذه الخبرة ونقلها في الانفتاح والضيافة الشخصية وعلى مستوى الهيكليات، وفي العناية والخشوع داخل الكنائس، وفي الاستعداد للمساعدة والمحبة، هذا سواء تجاه من يبحث عن وقت استراحة مستحق بعد سنة من العمل، أو تجاه من يطلب وهو مجروح في الجسد والروح الملجأ والطعام والمساعدة بعيدا عن أرضه. وختم البابا لاوون الرابع عشر عزته بالقول: لقد كتب أسقفكم في رسالة إلى الأبرشية إن الصلاة والوحدة والإصغاء والشجاعة والبساطة والامتنان والجمال تود أن تشير إلى مواقف حاضرة دائما في كل تفصيل من تفاصيل الحياة. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، بينما أعيد تقديم هذه الدعوة الهامة لكم جميعا لتأملكم والتزامكم، أشكركم مرة أخرى على حسن استقبالكم ومشاركتكم المليئة بالإيمان والفرح، وأوكلكم إلى شفاعة مريم الكلية القداسة والقديس جاودنسيوس وقديسيكم الشفعاء.
3: في إطار زيارته إلى جمهورية سان مارينو ومدينة ريميني، توجه البابا لاوون الرابع عشر بعد ظهر السبت إلى كاتدرائية المدينة الإيطالية، حيث كان له لقاء مع المرضى والفقراء وذوي الإعاقات. ألقى الحبر الأعظم على الحاضرين تحية أعرب في مستهلها عن بالغ الشكر لأسقف ريميني ولهيئة كاريتاس المحلية على تنظيم هذا اللقاء، كما وجه الشكر إلى جميع المشاركين على استجابتهم لهذه الدعوة، وقال إن اللقاء يعقد في كاتدرائية ريميني، مؤكدا أن الحاضرين فيها هم في بيتهم، لأن السيد المسيح عندما كان يلتقي بالمرضى أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الفقراء كان يستقبلهم ويضعهم في مركز الاهتمام ليشفيهم ويعيد إليهم حياة تليق بكرامتهم. وأوضح أن الرب كان يظهر للجميع علامات محبة الله ورحمته اللامتناهية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين كانوا يشفون ويستعيدون قوتهم على يد المسيح كانوا في كثير من الأحيان يتبعونه وينضمون إلى جماعة تلاميذه. وأضاف لاوون الرابع عشر أن المؤمنين مدعوون لأن يسلكوا الطريق نفسه وأن يتركوا المسيح يشفيهم ويغفر لهم ويقودهم إلى التوبة، كما لابد أن يسيروا معا داخل كنيسته وهي الجماعة التي أسسها المسيح من أجل إيصال إنجيل انتصاره على الخطيئة والموت إلى الجميع. في ختام تحيته عبر البابا لاوون الرابع عشر عن امتنانه للمشاركين في هذا اللقاء، مشجعا إياهم على مواصلة اتباع الرب دائما والمشاركة بصورة فاعلة في حياة الكنيسة، سواء في الرعاية أو الجمعيات أو أماكن الاستقبال والخدمة، حيث يتعلم الإنسان ويختبر أن الله الآب عظيم في محبته، وأن البشر جميعا أبناؤه وإخوة فيما بينهم. وشاء البابا لاوون الرابع عشر أن يختم لقاءه هذا بصلاة الأبانة التي علمها الرب لتلاميذه. يبدأ أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، يبدأ يوم غد الاثنين زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، تستمر حتى 28 من الشهر الجاري، في مهمة تجمع بين البعد الدبلوماسي والبعد الكنسي في ظل مرحلة بالغة الصعوبة تشهدها العلاقات الدولية. يتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات التي سيعقدها جالاجر مع مسؤولين في السلطات الروسية، إلى جانب لقاءات مع ممثلي بطريركية موسكو وكذلك مع أساقفة وأعضاء الجالية الكاثوليكية في روسيا. وتؤكد هذه اللقاءات رغبة الكرسي الرسولي في مواصلة نهج الحوار، بما في ذلك الحوار المسكوني مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. تأتي زيارة رئيس الأساقفة جالاجر إلى موسكو بعد نحو 5 سنوات من زياراته السابقة التي جرت في تشرين 2 نوفمبر من العام 2021، وقد التقى حينها المسؤول الفاتيكاني رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميسوتشين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، إضافة إلى المسؤول السابق عن العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو المتروبوليت هيلاريون ألفييف. ومنذ ذلك العام يتولى المتروبوليت أنطونيو سيفروك مسؤولية هذا القسم في البطريركية. على المستوى الكنسي، سيلتقي رئيس الأساقفة جالاجر خلال الزيارة أساقفة وممثلين عن الجماعة الكاثوليكية المحلية، كما سيترأس القداس الإلهي، وسيعقد لقاءات مع الكهنة والرهبان والراهبات. تشكل الكنيسة الكاثوليكية في روسيا أقلية دينية موزعة جغرافيا على مساحة شاسعة، وتضم 4 أبرشيات رئيسية هي أبرشية أم الله في موسكو وأبرشيات ساراتوف، نوفوسيبريك وإيركوتسك.
4: في حديث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية، توقف الأب إبراهيم فلتس من حراسة الأرض المقدسة عند الأوضاع في الضفة الغربية وما يتعرض إليه سكانها وخاصة من قبل المستوطنين، وبدأ مذكرا بتجديد البابا لون 14 بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد المنصرم 16 من آب أغسطس، نداءه من أجل إيقاف العنف ضد السكان المدنيين في الضفة الغربية. وتحدث الأب فلتس عن قيام المستوطنين بالاعتداء على الأشخاص بل وحتى قتلهم وحرق الأراضي وخاصة كروم الزيتون، كما ويقومون بقتل المواشي أو سرقتها. وأضاف أنه قد تلقى اتصالات من أشخاص اضطروا إلى ترك أراضيهم، وتابع أنه كان يسمع صوت بكاء الأطفال وتألم المسنين، وأمام هذا كله لم تسمح إسرائيل لسيارات الإسعاف الفلسطينية بحمل المرضى ممن هم في حالات خطيرة إلى المستشفيات، كما وأشار إلى ما يفرض على حركة الأشخاص من تقييد. وتوقف في هذا السياق عند نشاط المدارس الكاثوليكية، فأشار إلى أن هذه المدارس لن تتمكن من بدء العام الدراسي في الأول من أيلول سبتمبر إن لم يتم الحصول على تصريح من إسرائيل. وتحدث الأب الفرنسيسكاني عن وجود 15 مدرسة مسيحية في القدس الشرقية يدرس فيها 170 على الأقل من المعلمين الذين يأتون من الضفة الغربية والذين كانوا يحصلون على التصريح بالمجيء من بيت لحم ورام الله والخليل ونابلس، إلا أن إسرائيل قد أوقفت منح التصاريح منذ 20 من تموز يوليو، وبدون هؤلاء المعلمين لن تتمكن المدارس المسيحية من فتح أبوابها في الأول من أيلول سبتمبر.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوع كريستوس.